علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.